0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك. إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك. إلهي نقتني راز وأسرار دل زور سخت وقرانو قتني شي زور سخت ودجوار در. إلهي تمنيك بوام دزاني كأيما باري زليدين كيتوين. استغفر الله كلم شوي تمن مداتي قيشتم كاو دين كيتوين أيما دا باري زي سباز قزارة أي خدا. إلهي من چون خاموش بم کدلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکاتک دا که اقلم غافل و بیانایم. الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بیعتاک. الهی کتو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم کتو شرقیبی ایتر من چی بلیم. إلهي چون بلم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلم ناسیدم که نم ناسیبی. إلهي فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه. یا من یحیل ارض المیت خدایا دلیچی آباد و آودانم بیعتا. إلهي عاقبت ما أنت شي دبيو دبي شي لقلك وتعيد أبكين. إلهي يا مشايان وهاودمي بينيني خورنين يترشون باس لبينيني خالقي خور وجوانا كان يبكين. إلهي كلتو دروان مشرم لها موخن وكان يخومدك. إلهي همو سري سلامتي عن ديو منيج دليك آسودا همو آسودیان دیو منیش لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیش لتو بی سامانی. الهی بگوری خواستی نیچی بیکینت بی عطا کردون هر باو گوری سنگیشم لتو کو

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

أرسلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتافي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي زمان بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كويدكاتوا جو بينادا چب حلال بي ياخد بحرام. بيشوا نساء إلا سنن صحيح كيدا يرويت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتى في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي ورياب لسوداو ما ملكردن دور بن لسيان خاردن، چون كلا پیش دا برو بكالا داتو لپاشان دا پیتو بركت دبا بحوادا. بشوان سائي لا سنن كيدا جرايت يو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يروشتك لروشتكان من زندو بكاتوا خلقي كاري بيبكن أو أواندي خيرو باداشتي أواني دقاتي ككاريان بيكردوا بيأوي هيتشي لخيرو باداشتي أوانيش كم بكا، وهركس بدعيك دابهيني وخلقي كاري بيبكن او اواندی سزای اوانی دگاته که کاریان پی کردوا بی اوی هیچی لسزای اوانیش کم بکاتوا. پیشوا ابن ماجا رحمتی خوایلی بی لصحیح که دا گرابیتیوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خیر ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. واتاب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكتريشتي كبياو لپاش مرگي بجي بهالي سيشتا روليكي چاك كدعاي خيري بوبكا، يان خيري كي نبراوا، يان زانستي كي فيري خلقي كردبه اوانيش ايشي بيبكنو خلقاني تر فير بك. بيشوا ابن ماجه لا صحيح كيدا جرايت يو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واتى في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كسب روة لا يخزاني لكاتي بين يجيدا يا لباشا برواتلاي يا بچه بولاي كاهنو فالشيو باور بقصي بكا لم باريوا او براستي باوري نما بو قرآني كاتو تخواروا بو محمد صلى الله عليه وسلم. بيشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا جرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی زورینی سزای ناوگور لسر خوپاگ نکردن ویا لدوائی میس کردن. پیشوا ابن ماجا لا صحیح کیدا گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایاکم و الدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: یا رسول الله، افرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. واتب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي آقادار بن مجن لاي آفرتان بتنهاي. بياوكيش لايد دران وتي ايقر آفرتك جني برامبو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او هر مردنا واتا مردن باشتر لو. بياشوا ترمذي لا سنن صحيح كيدا جرايتيو. عن قيس بن أبي الغرزة رضي الله عنه
قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وتقيس كري أبي غرزدلي بغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هات نوماً فرموي: أي دستي بازرگانان، شيطان تاوان آمادي سوداو ما مردبن، جاكوان شيطان تاوان آمادي سوداو ما مردبن، جاكوابو ما ملكتان خاوين بكنوا بخيرو صدق كردن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة،

إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باور کی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه برزان خوش ويسال هرش فيك هان الله يخواتان لبيت اما خوش حال كدين وخزمتان لبرنامج بيدو باوري من سلمان بويك زيادة رنك النوال لسر بيدو باور بدين بلان نبشيوي تيوري وبشيوي نظرينة بلکو بشیوی عملی و بشیوی کردهی چوک ایمان لراستی اگه برزسته نبیت لکو ملگایا لجیانی تاککانا گمانی تیانی که او ایمان ایمانی چی وشک دبیت بی برو بی سمر دبی بوی قرآن هر جیس بمشیواز باس ایمانی نکتو ایمان دبسیتو با عملی صالحاوه بسر كوتنوا بنعمته ببهشته بتمكينه بنصرته بقوته وتعاونه يعني إيمان شيء حيوية إيمان شيء زندوية إيمان يعني عبارة للجيان إما لبرنامج رابردو ماشي أمبيا وإيمان دارا من كير كهذا اللحظة آخر إيمانك يخوي شارد بوا كتشون اللحظة جرينجا كما مستوى رابرك كموسايا سلام إخوائي لسابي لقل خارونا لما ترسيدا هرشان لسرا أمكا تكاتي أوي إعلان إيماني خويك بلان بشيويك هات ميدانك زريك ترسي لدلا نبو وهيج برجوان ديشي تاكا كسي خوي لبرتاو نقرد وبشيويك سيكرت كا وكو بلين ملفة كيوي زول لئي مساقر استربيت وخطرناك تربيت شوكا اوه روي لفرعون كرت روي لقومكشي كرت وكو بلين شو سر منصة ماكي بلستوى قرت درفتي فرعون كنت داك اخصب كاو ليدوان بدا و جماوركي بتواوتي بلاي خوي دار راكي شابو اي فرعون دالا ما اوريكم الا ما ارى من سين بشاك هر اويا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سكاني منيش رنما كان بيش همو يتواوا همو يراستا همو يدروستا إلو كاتا يشي قيد بيتوا أتا يسا ديارنيا لرعية خوشي لقوم خوشي بيبلينا أو همو بلغا أو همو دليلا أو همو بشيوانيا لموسى بازبكا براستي بو فرعون جيغاي شوك بو و جيغاي سرسامي بو او ايمان دارانا لدرجي قسكانيا بوكو بلي رويلو جماواري و لناوشانا فرعون اوارن معي قومكي خوي دكات لسورة غافل آياتي 38 بدواوا وقال الذي آمن يا قوم التبعون ايمان داراك ووتي أي قومك من أي قلك من اتبعون شويني من بكون أهديكم سبيل الرشاد براستي من رقاء راستان نشان ددم من أو رقاتان نشان ددم كتيدا سر دردكن دزان الراستي كاميو دزان حق كامي بوي خوي كدخاوني قومك خوي بوكسي شي خراب بجينهشت اماش امتروانی پیچوانی تیگشتینی زور مسلمانی ناحالیه لبروی کسی خرابی چی دکا تاوانیک دکا گروپی یک بیدین یک دکات رقل قومی یک لملت یک دادگری اما پیچوانی رشاد و پیچوانی سر راستیه بويدالي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع قليل من أم دنيا تنعمت عورة واردني شي كاتية ناكري إنسان دوار روجي شي أبدي بقورتوا بيدورن البرامبر دسخستني دنياك وإن الآخرة هي دار القرار براسي دوار روش شيني آرامية شيني يكزارية شيني حسانوية أما براور ديش يكزار جوان لدر شخص كاين على من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها لقيامة وكو دنيا كيف فرعون نية خلتك ببيت تاوان دسوسيت قارونيك بهو جاشاتي بأسمان هل دسيت بلكو دنيا عدالته بلكو العدالة بولا ودنيا فضل وكرمة بويا كسيك خرابيك أنجام بدا تنيا لبرامر خرابك يا سداد ريتو بلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى كسيكر دوي باش أنجام بدا زانير بيان مي كرلاي فرعون كان مي كان إهانان بيدكرا سكاتيان بيدكرا حالك ذاك إيمان دارا فأولئك يدخلون الجنة وأنا لبنان بردسنا بهاش رزقون فيها بغير حساب ببي حساب اللي بيتانوا فأيقى ورا كرمو فضل يعني لقل دا دنوين دا ورا إنساني تيجي يشتو عاقل بابراورتك لبيني أمدو شتيا لبيني أمدو جيهانيا لبيني أمدو عدالتيا لبيني أمدو وكبر الدنيا بينيه لدرجة سكان يضلي ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي قلو أو تشيت أنا خومين بانك تاندكم بو نجاتي يكجاري بو جياني أبدي بو حسانواب وعدالات بلان إيه وتدعونني إلى النار بانك منكن بو آغير أما كير راست من بانك بكن بو بهاشت ايوا بانغم بكن بو اغل دبي كامان بدم كامان اوبشن تدعونني لاكفر بالله واشرك به ايوا من بانغ دكن بو اويكا برامبري خدا بي باور وسبلبم وهاو بش بو قرار دم بانغم دكن بو ما ليس لي به علم بو بتيك بو صنم يشوك فرعون كفرعون خوي بينا بارزري كفرعون دفاعي بي لخونا كري أبو أجر كل دار بزي رانك بلا موسى أجر ربارك عند بن بخوين كان يا وكان رانك بلا موسى أو كشيء شو بوق تينام بده هنا رانك بلا موسى يا مسافر يا منك ووعد البيردين يوم اللي بران بركة تدو عن ببكي بنو إسرائيل كان أعزاد دكي ذكر أما خوابت ذكر أما برستراب من بانك تانك بلا خداي موسى او خدای که چاکی لگل آکردن لپیشتری شلمه جویا جاره چیتر باپیری او موسا که یوسف بوا لباپیرانی هم پیاوا اوی لنهامتی و نقبتی رزگار کرد لکات یک دا و انا ادعونکم الى العزیز الغفار من بانک تاندکم بولای خدای که هم بده صلاتا که ایو بده صلات فروتان خواردوان بها شهوشی فرعون فروتان خواردوان بلان الغفار لها من كده زور زورش تاوان پوشه فرعون ببيت تاوان خلق اعدام دكا ببيت تاوان خلق ده توسيني تو ببيت تاوان خلق ايهانه دكا بلان ام خدا بده صلاتا ام خدا بهزا زور زور لي برده خرابه تان کردوه هاوكاري فرعون تان کردوه لسه توسانو ابن اسرائيل يكان لسر بكوي لكردن لسر إيهانا كردن بلام هشتاش درفت ماو لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر براسي أويك إيو مني بلا بانك دكن إجنية إجواني تيانية إج شايستي تياني إسان بانك شبوبك نبو دنيا نبو قيامته بو هردو شان شرمزارية بو هردو شان مالويرانية ودرزانا وأن مردنا إلى الله هم بلا إخوة قرينا وأن المسرفين هم أصحاب النار وظلنيا من لويك أواني كزيادة الرويدة كان بتایبەتی ئەوانەی وەکو فرعون و هامان و ئەمسالەکان و جوندەکانیان کات خەڵدەتەوە سێننەوە ئەوانە هاوڵی ئاگرن مردنیان بە ئاگر کۆتایی پێدێت جا چۆن دەکرێت ئەمە بەراورد بکرێت فستەذکرون ما ئەقول لەکم لە مەودواش بیرتان دەکەوێتەوە ئەمن چیم پێگوتن ڕۆژێک دێ لە من تێدەگەن ئێستا لەوانەیە بەهاش و هوشی فرعون هەڵخەڵەتابن بەدەسەڵاتەکەی هەڵخەڵەتابن یان لە ترسان یان لە برسان ناچاری کردن بەڵام ڕۆژێک دێ لەو قسانەی من تێدەگەن ئەم پیاوە پێشبینی زۆر مهمی کرد پێشبینیەکانیشی هەموو ڕاست بوو ئەگەر سەبارەت بە منیش پرسیار دەکەن پێتان وایە من چیم بەسەر دێت من مەسیرم چی دەبێت من بۆ ئەو قسانە دەکەم ئەی هەڕەشەی فرعون ئەی مردن ئەی ئیعدام ئەی سزن ئەی لەناو چوون ئەی هەڵواسین ئەی سێدارە ئەی ڕات و سەب دەست و قاز بڕین ئەوە من وأفوض أمري إلى الله من كاركان خم بخواس باردو إن الله بصير بالعباد وأي قورا أقل بندكاني وأقل من أمن تسيد عليهم لبرشي عم قصانا دكم أما أوبر إدل صوتي أبويا من لها محاركان من سركوتوم من كاركم بخواس باردو من أقا أما دب محاق بليم راستي بليم دبي أما داش من باز بدم وأي قورا ئەو ڕۆژەی کە تۆ ئیمان تێناوە ئەگەر ڕاست بکەی لەگەڵ ئیمانەکە تا خاوەنی سەر و ماڵی خۆت نی ئین الله اشترا من المؤمنین ئەنفوسهم و ئەموالهم بئن لهم الجنة وای گەورە سەر و ماڵی لە تۆ کڕیوە لە بەرامبەرا بەهەشتی پێداوی کەواتە تۆ چاوەڕوانی چی دەکەی بۆیە دەبێت زۆر بەلاتەوە ئاسایی بێت کە لە پێناوی حەقا لە پێناوی ڕزگاری ملەتە لپناوی ئەزامەندی پەروەردگارە لپناوی نەجاتی ئەبەدیە لپناوی سەرکەوتنی حەق دەبێ باجی گەورە و باجی قورس بدەی فوەقاه الله سەیئات ما مەکر ئەوەی چاوەڕوانەکرا بۆ ئەو خەڵک هەموو پێی وابێ ئەو کابرا حتما مەسیری ئەدامکردنە بەبەر چاوی خەڵکەوە کەچی بەعەکسەوە خواتە ڕزگاری کرد هەندەشیان زانی چۆن ڕزگاری بوو چۆن نەجاتی فرعون بۆ هەموو جوندەوە لو معرزو لو محفل قورا اي قورا اي رزقارك فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب آل فرعون يكان نك فرعون آل فرعون انا كدستو دائري فرعون من فك فرعون بتنيان نبو فرعون هاروني لقلابو كأم هارونا دوري بياوي دينيو سەرۆکی حکوومەت و پلاندانانی دەبینی بە قارونی لەگەڵا بوو کە دەوری وەزیری ئابووری دەبینی و مەلەئی لەگەڵدا بوو کە دەوری پێکەنانی حکوومەتەکەی دەبینی و قەومەکەی لەگەڵدا بوو کە لەگەڵ یا هاوکار بوو بۆ تاوانەکەی و جوند و سوپایەکی گەورەی هەبوو کە لەژێر ئاماژەی فرعەونە دەهاتن و دەچوون و دەستگایەکی عەلامی گەورەی هەموو کە سیحر و ساحیرەکان بوو بۆیە کۆنتڕۆڵ و هەیمنەی تەواوی وڵاتی کردبوو بە هەموو بوارەکان و بە هەموو مەجالەکان و فرعەونە ذی الئەوتاد و تەعزیب و ترساندن و تۆقاندنێکی وای بڵاو کردبووە کە هەرچی مخالیف بایە بەتەمای جیان و بەتەمای سەری خۆی نەبوو فرعەون ئەو فرعەونە بوو لەگەڵ ئەوەشا وای گەورە دەفەرمێ فوەقاه الله سەیئات ما مەکەروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ئەو عەذابە چییە النار يعرضون عليها غدو وعشی فرعەون تووشی چوار سزا دەبێت سزایە چێنە دنیا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم الدنيا غرق خوي جندي كاني كسدر نش عذابك لبرزخ أو أبيك خواب عشيدك النار يعرضون عليها غدو وعشية الرادة نويندرين بسر آقل وكو قشت لسر بولو لسر آقل دبر جندرين لبرزخ شاء أبو الشيوية عذابي خواد أخون أما دوام سيام ويوم تقوم الساعة كلا قيامت جراد بيت قيامت ديت دي قتري أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون يكان بخنا ناو تونترين سزاوة كواتا لدواي أوش جهندمي شاوري عندكات كلا جهندما جياني شي أبديو جياني شي حتى حتاي اگر امشی رو که اما دراسه ایشی ببکین خنوه ایشی ببکین حد دقریه بطای براسی که کتیبی گوری لسر بنوسره دراساتی گوری لسر بکره اما بلان بکرتی اوی کم بسمان لیرد بلین او برهم ایمانه ام جرعتا ام آزایتیا ام لیبراویا ام بیمنتیا او فرعون بچو کرنوا او حساب بونا كردنا او مخاطرة بجيان مجازفة بجيان كلو لحظة كتوقصانة دكي ايدي همو جيانت براستي لما ترسي دايا اعدام تشاورت دكا يعني بلان ايمان لكوتاية لم بياو برزدا بسر همو اماني الظالبو محفلكي آهنگکی به یک جاری داجر کرد شکستی چی گوری به فرعون هینا که فرعون براستی دوی اوا راز بونوی بخوی و نبینی و بو دوی اوا خوی گورا حتی موساشون بنو اسرائیلی شی نجات دان و فرعون بخوی اوانی که لگل یا هاو کار بون هر همو یا لبین چون و لناو چون و اغرقناهو ومن معه جميعا اما فرعون اواني لقل يابون هر هميمان غرق كت هر هميمان لناو برت كواتا اما ياساي شي قرآنية ياساي شي نقورة مصيري ظلم خراب مصيري توسان نوا زور خراب دا هاتوی طاغوتا کان دا هاتوی چی رشه بوی نابینی طاغوت یک ظالم یک بسر برزی سری نابیتو بو تا پندی زمانه بونا پندی زمانه با ستمکاران لو یا ساعتی بگن که روز چی رشه وره اندکا لبر دنیای چی کم هر او دنیای که هیان بو هر او نسلاتی که هیان بو دیان توانی بچاک بکاری بینن بخير بكاري بينن لپناوي الراستيه بكاري بينن دنياي بي آودان بكنوا خلچي بي خوش گزران بكن وقيامتي خوياني بي بكرن دنيا ودواروجي بي روشن بكنوا بلان آقاش من ليبت وازو فرمويتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين ظالم لبر ظلمكي ضلي اوان در رجد بيت عقلي وادا كجيتوا قابل هداية نامنه شاين وشايستي هداية نامنه كبراستي امش بخوي لخوي دا كارساتي چي گل گوري كإنسان وايلي بيت شاين هداية نبي شاين بخبرهات النبي شاين او نبي كدلي بكريتوا بو راستي بو حق دلی وادا بخری که جاری واهی خواد فرمی افمن زوین له سوء عمله فرآه حسنا تناند وای لیدید تاوانکانیشی خراپکانیشی بچاک دیت برچاو تا زور مشکیلیه او چکه وای لیهاتو دزی کندالی چوسانوی ترساندنی توقاندنی پی آزادیه پیوای اما گوراتیه پیوای اما قائدیه پیوای اما لیهاتویه پیوای اما پیویسته با اداره کردنی ولاد و برای وردنی دنیا اگر او عظمتو گوری خود ننوینی کل مقصد ناکا یا خل خوشی ناو یا خل حساد بو ناکا براسی و فیلی ابلیسا بعکس و دبی اما اگر دار بین انسان بسی خوشویز دبیت بچاکا تو برای وردیشی کم بکا لبيني جوركان لأوروبا لولاتانيهم جوركان لولاتانيهم بصدان سعر بنا خلقها درون بصدان حماية بربرسان لولاتاني ديكا بباسي لكانيان لسن بو دوام بمترو دوام دكن ناو باس لقال خلقها بخوزان تاكان دوام دكن أما جوراتي راس دخيني توك الدجموني خلقني رقل خلقنيه دخلق نادر سي خلق بي خود زاني بوشي حذر لي ذكي بوشي وحماد بخود دانا بوشي دنياك سارا لخود هالاندو اي بوكو خلق انا خلق خلقا بشي لك الخلقا بشي ورا مزقود ورا بازار ورا خلق دوام بكا اما بابتي شي جرينجا او ما يبرهم ايمان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برزانو خوشويستان اتا برنامه چتر بخوای برادس پلاسپیرین پای گوریار و یاورتان
2: وادوی محراب دنجک بو بنگوازی پیامی اسلام.

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا اکی ترو جیان تا موسیجه که دیکه دبخشید برنامه بینین لن پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه یا للاین هریک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يوغر برزكان لهر شوان صلاة بخواي قور ومهربان تان لبي اسفاز بخواي قور جاري كتر بخزمتي اوي برز وخزمتي زور برز ما وسا قادر در شيشي قيشتي نوا وپیشکش کرني برنامه كينوه لبرنامه بینين داوکان لخواي قور ومهربان بقوري وبخشنده خوي ام برنامه برنامه كاني ترش من ببكات ما خير وخوشي دنيا وقيامت من و ام شوبو او شوبو جناب ما وساش ما وسا جانجاري كتر سلامي خواي قور لبي وبخير بي اخو
2: صلاة بخواي لأيول يوغراني برز
1: ما وصى عزيز إملا القيرة بردوا تقريبا نيوي برسالة كمان تواني ولا ما كي مندس كي أي جوايا كخلكاني كدلت أويك أجزري لشوار دور بيمن دي بمنوانية من يجر رجوع خم دكم يترشي دبيد أو خوا خواني أم جاني أو بيمن دي بوا هيا من حق منيا شيء أجزري أي وهل وستشن ديك دروس تو راس تو بسندة بواتي كتر ما وصى فرمودي كي في غمرة صلى الله عليه وسلم يخوار سر بفرمة من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه لو شنو ترى فرمة إماتة العداء عن الطريق أو نزمترین استی پلی ایمانه. اما چون همه هنگی اک بکنی لونیوانه او اوانشی کالن حق من نیه ایو بلوزیان درستم
2: بله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هر زور مختصر خواهی رب العالمین فرمیه وما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انس بو هیچیک درست نکرون بو هیچیک الا بو عبادت نبیت بلام عبادتی به اختیاری خواهن امجا كلام بيختار إخواني يعني كعبادتي ناكر در أشي لعبادته خواي قورا بدوشمني خواي حسابي أكات داي كاتي أو تري بندايتي خواكم أبي لخوا ببرسم چون بندايتي بكم نك چون ميلم بو بندايتي تأكم حر كسي قريبا كريكار لم سرزويا مقاوليكا نازانم وستاديواريكا أم كريكار بآرزي خواي إش ناكات أبي وستادیوارکی ابی پیمانکارکی ابی بلندرکی دیاری بکات چون ایش بکات و اگر لو رسالا یا معاشی لی ابریان درک ریت دروا کواتا زور بیره کی ناپسنده که ام دنیا

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزان بريزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمة إوي بريزان بوبيشكش كردني ألقي كيوني لبرنامي أفرتاني بيشانك بريزان بردوامين لباس كردني جانمي خاتو عائشة دايك إيمان داران سلام ورحمة إخوة قبري لسربيت لبشي حوتم كباس لو آياتان أكين كدابز يسر خاتو دابزيبو باكيتيو براءتي خاتو عائشة رحمة سلامي خواي قبري لسربيت بريزان كاتيكا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم وحيبو دابزي يكم قصيك في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم كذي لقل خاتو عائشة يا بيكنيو يكم مشاكا فيها تقو أو بفرمي أبشري يا عائشة أم الله فقد برأكي فرمي مجدبي أي عائشة خوا باكيتي توي درخست خواي قبرا باكيتي لسروي أسمان كان وبو خاتو عائشة دابزان دخواروا أو آفرتيكا لما ويسي وحوت روجا دورو كان لشاري مدينة بختانيان بخاتو عائشة كرد لقل أو صحابي برزي كناوي صفاني كري معطلي سلمي بو لدواي دابزيني أم آيتانا آيتكان لسورة نورا لآيتي يانغزا تآيتي بيست أم آيتانا آيتي براءة باكيتي خاتو عائشة كبو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دابزي خواي قورا أم آيتاني بو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم داقر وأم آيتانا تاروجي قيامت أم آيتانا هركسك أي خوينيتوا وأم حادثي وأم بختانيك بخاتو عائشة ياكرا كدورو كان دار جري أم بلانبون بوش كان دنو بو لا لا لا لا ليدان لكسايتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم وليدان لشخصيتي بيغنبري خوا لنا وخيزان وخانوادي خويدا وروشاندني كرامتو شهامتي أبو بكر الصديق كعائشة كتي أبو وروشاندنو كسايتي لكدار كردني مسلمانان بم روداوا بلام خواي قورا بيلاني دوروكاني لتالناو لسولا لآيتكاني دبو بيست لسورة نور خواي قورا باكيتي و باك داويني و براءتي خاتو عائشي داقر دخواروا بي خاتو عائشة أفرمي من شاوري او نبوم كخواي قورا لقرآني بيروزا باكيتي من دابقري بلكو من لوا كم تربوم أمود خواي قورا بخونيك اي هيني بخوني بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم لبيا براء باكيتي و بشتيواني خواي قورا بومن بخونك بيشاني بيغمر دا بلام خواي قبرا لا قرآني بيروزا لكلامك خويدا بال پشتو پشتواني مني كردو پاكيتي و پاك داويني مني سلماند بو يكاتيكا ام آياتانا دابزي خواروا و بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم مجدي پاكيتي و پاك داويني خاتو عائشي بخانوادكيو بخويدا دايكي فرموي بچو بدن بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بچو بولاي خاتو عائشة السلامي خواي قبري لسر بي فرموي والله ناتم تنها سباسي خواي قبراكم او پاكيتيو پا براءتي مني دا قد خواروا بو يخواي قبري لقرآن پاكيتي لدى آيتي سورة نور خواي قبري پاكيتي دابزان خواي قبري لقرآن أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم لآيات كاني دا بو بيستي سورة نورة بيقومان خواهي قورا باس لواكات أوانيك بختانين هلبست

تي جبن لخوتان واتا تاقم يجبن لخوتان واتا خويان وانشان دداك لخوتان ومزان كأبوختانا شرو خراب بوبوتان بلكو خير بوبوتان وجاك نويدو روكان لإيمان دارانو دلپاكو راستقين كان لواني كوا قمان ينهبو لواني كوا نخوش بون كواتا برزان كاتيك خواي قبرام آياتاني دابزان دخواروا براستي صفي مسلمان كاني پاكر دولا دورو كان تونك اواني كوا خريكي بلاو كرنوي ام بختان بون اواني كوا بلانو دارجري ام بختان بون عبد الله كوري ابي سلول بو بلام لهمان كاتشا لناو ايمان دارانا لناو مسلمان كانشا كومالي خلق بو كوا امي بلاو اكر دوا ام هوالي ادا بجوي خلقا و اي هناو ابرهم لافرتكان هم لبياوكان لناو ايمان دارانا بقصيد الروكان يان كردو ام بختانيان بدايك ايمان دارانا خاتو عائشة سلامي خواي قولي لسربيم بلاو اكر دوا بويا خاتو عائشة دلي أبو بكر لو بيش خرجي مصطحيك طبعا مصطحي كوري أثاثة يكيك بولو كسانيك أم هوالي ببردوامي بلاو أكر دوا أم مصطحى هم ناسياري أبو بكر بو واتا يكيك بولا خزمن زيكا كاني وهم يكيك بولواني كوا لجنجي بدرا بجداري كردبو ويكيك بولا مهاجرين و أبو بكر الصديق رضي الله رحمته خواي جبريل السربي أم مصطحي مسرف أكر واتا خرجي أكيشا واتا أم مصطحي خوي كسي كي فقيرو هجارو بباربو أبو بكر الصديق مسرفي أكيشا وخرجي أكيشا لبر خزمايتي وهجاريكي بلام كاتيكا زاني مصطحي كي كلوانيكا بلندقويك بو بلاو كرنوي أم هوالو أم بختاني بدم خلقا بلاو أكردوا كخاتو عائشة لقل أو صحابيا أم كارنا شيرينيان كردو وبختانيان بياكد بويا سوني خواركا إتر من مسرفي ناكيشن بخوال مولا هرقيز شتيكي بينا دمو باش أويكا أو بختاني با عائشة ياكد خواي قورش أم آياتي نار دخواروا سبارد بوي كأفرمي بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم واتا أي أوانيك خاون سامان بخشندين لأي وباسيند نخون كيارمتي خزمانو هجارانو كوجبران لپناي خوادا ندن بالي بردبنو چاو پوشي بكن اي حزناكن خوالتان خوش بيت خواي گوريا لي خوشبو مهربانم كاتيك ابو بكري صديق ام آياتاني يولي بو كداب الزي خوار وسبارد بويكا ابي هاوكاريو كومكيو پشتواني اوانيكا خاون سامانن اوانيكا خاون پارن بو هجاران بردوان بي برالي دازاري كيكا بردوان بيتو بوي فرمي بلي امي خواي گورا ليم خوش بي و مهرباني خواي گورا و لي خوش بوني خواي گورا بدز بينم بوي جاري كيكا گرايا و سر خرجي كيشاني مصطح جام ابو بكر بم آياتانا جاري كيكا گرايا و سر خرجي كيشاني اوان خاتو عائشة دالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم برسياري شيلا زينبي كيشي جحش كردوا كخيزاني بو خزاني پیغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم سبارد بمن برسياري لكردوا ايش فرميتي ما علمت او ما رأيت پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي چيت بيني و چيت بيستو و سبارد با عائشة برسياري لكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم برسيار لزينب كات هم خزانتي هم پورزايشتي و هم خوشككي كناوي حمني كيشي جحشيك يكلو افرتاني كلا مدينة ام بختاني زور بلاو اكردو لنيو چيني افرتانا و زياتر اغريكي خوش اكردو زياتر بلاوي اكردو لبر اوي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خاتو عائشي خوش اويز ام حمنيش خوشكي زينب و چونك زينب هم لروي جواني و هم لروي زيركي و تقوي و زور نزدیک بو لخاتو عائشه و بو حمنه ویستویتی که خوشکی زینبه بده لکساتی خاتو عائشه بم بختانه و بلایو بکاتو بو ایویش با پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم یا رسول الله زمان و گم ده پاریزم چاکنه بید هیچ تیکم لخاتو عائشه نبیستوه و نازانم لبرو خاتو عائشه دلیل نو خیزانه

يعني بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم تنها أولى جواني وهاو شاني ولا روزي ديكيوا هاو تايمن بوا بويا خوشكا كي بوا مختانا كي بلاو أكدو بوا برس كرنوي بلي خوشكا كيو شكاندني كساتي من انجا أواني كبجداريان لم مختانيا كرت كا لناو بياوانا مصحي كوري أثاثبو وحمني كتي جحجبو أمانا يكي هشتا جلديان ليدرا وعبد الله كوري أبي سلول أوانده بلانا كي بام بشويك دار رشتبو يعني خلقي تيو أقلان بلام خويتيا دربازبو وكو هميشا صفتي دروكان كا لبانوا بظاهر وابشان أدن كأمانة لقل مسلمان كانن أمانة زور باشن زور ساكن بلام لجير وبلان دانرو وكو مار با مسلمانان وأدن وجهري خوان أرجننا وكملقا ودسي خوان أوشين لهمو بواركانا بويا أواني كوا بو بلان هسان بس زي خوان قيشتن وتوان رام أم بابتا كوتايبي بهنريت چونك بدا بزيني أو آيات أنا لصورتي نورا باكيتيو باك داويني خاتو عائشة السلام ورحمة خواي قولي لسر بيت دابزي وباكانا كرا لسر بي آسمانا كانوا برزان إمامي قرطبي لتفسيركيا باسي أم بابتا أكاد أفرميت كاتيك يوسف عليه السلام كا بختاني بياكرا بمنالك باكاني كرا يعني بمنالك أو منالا كوربيا هاتا قو باكيتي حزت يوسفي درخست وكاتيكا مريما دايك عيسى سلامي خواي قوري لسر بي كاتيكا بختاني بياكرا عيسى عليه السلام لسر بمالوتكي هاتا قو قصي كرو باكيتي وبراءتي دايكي سلمان بلام كاتيك خاتو عائشة سلامي خواي قوري لسر بيت أم بختاني بياكرا خواي قوري نبا منالك نبا صبيك نبا منالك لسر مهد نبا بيغمبريك باكاني نكر بلكو بچي باكاني كر بكلامكي خوي بقرآن خواي قوري توماري كر بو ايبا نمري و بهميشي أم بابت بمينيت و بوي مسلمانان درسي لور بگرين كهميشة دورو كان هميشة و كساني كدليان نخوشا هميشة و كساني كأيانوية زفر بمسلمانانو با ناموس و عرضي مسلمانان بگينين هميشة اتوانن امان دوباره بکنوا بلام خواي قوري پاكيتي و پاك داويني خاتو عائشو و خانوادي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لقرآن یاداش کرد بوی مسلمانان حرکاتی بچنو سر امایتانا پاکیتی و گوری ام قضیان بودر کوی کچن لسر دلی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم مسلمان کان قرز بوا لهمان کاتیشا چنیک خوراگر بون چنیک توانیان بران بر بپلانی ام نیارانا بوست نوا ولماوي دابراندين دابريني سيوحوت روج لوحي لسر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أبي چند قرز بو بي لسر بيغمبري خواه لماوي سيوحوت روجا كوحي لأسمان وبو بيغمبري خواه نايا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه راويج لك الصحابة كاناكا راويج لك الكسا نزيكا كاناكا راويج لك الخيزانا كانكا راويج لك أو كسانا أكاد كلم بابتين و ولهمان كاتيشا لسر من بره وخوي رون كرنا وأدا كأفر من لا باكيتي ولا شاك زياتر هيك من الخزان لخزان وخانة وادي خم نبيني و ولو بنا مالج نبيني و بوي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم مسلمان كان براستي لجير تاقي كرنا ويكي زور قرسو قورة دابون كالك دار كردنو دزبردن بوم عيضو ناموس كايكي كالوشتاني كا زور گوریا و زور ناخوشا و بولا کدانو لیدان که پلانی دور روکانو عبدالله کوری ابی سلول که دار رجری انفیتنه بو لدوی گرانویان لغزوی بنی مصطلق که تک مسلمان کان درچون بو غزوی بنی مصطلق لگل پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم که تک او جیش بره کوتن بو غزوی بنی مصطلق جماره کی زور لدور روکان لناو سپاکی هبون ام جمار زوره لا دورو كان كاتي كلنا سباكيا هبون بو اول نتشون پشگيري سباي مسلمانان كنو وسر كوتني مسلمانان بدز بينن بلکو بو بدسيناني كومل غنيمو كومل پشتیواني معنوي كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وابزانيت امان
زور باشنو و پشگیری مسلمانان و جیشی مسلمانان کن بلام کاتی که غزوک کتایی پیهاتو و مسلمانان سرکوتنیان بدست هنو و بنی مصطلق همویان تسلیمی جیشی مسلمانان بون نیان هشت او سرکوتنیا بگه بپایان بوی عبدالله کوری ابی سلول هر لگل خور هلهاتنو و گشتنوی سپاک بمدینه ام پلانیان دارشتو ام بوختانیان بده که ایمان داران خاتو عایشه سلامو رحمتی خواهی گوری لسر بید لگل او صحابیه دا کرد بو اوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و مسلمان کان عزید بدن برزان لم بابتی لم بابتی بوختان با خاتو عایشه ام کاملا درسو و نیگرینگی تیاب و انسان ایمان دار که ابلجیانی روزانه خواه براستی آگاه در بید که همیشه دشمنان همیشه دل نخوش کن همیشه او کسانی که و حزیان ل خیری مسلمانان نیا حزکن با پلان و با برنامه بود در رجراو عزیز به مسلمانان بگینن جا بله که در کردنیان بی بقصه و بقصالوگ بی بناو ناتوره بی بکومل شد بی بو انسانی ایمان در بی زور لپلانی دجمنان گورتر بی و زور قناعتی به بیرو باورکی خوی هبی و زور قناعتی به مبدأ و بو برنامه که لسرتی هبی و زورش قناعتی به وهبی که خوی گوره ناصر و پشتیوانی انسانی ایمان داره بوی لما و درسی گوریتی های بو آفرتانی ایمان دار بو آفرتانی که ایانوی خاتو عائشه بکن به پیشنگی خویان و خاتو عائشه زور خورا گربو بنمالی خاتو عائشه زور خورا گربو و خویان زور خورا گربون بو یا فرمی سبارت بم کیشه خاتو عائشه فرمی والله ما اعلم اهل بیت دخل علیهم ما دخل على آل ابي بكر في تلك الايام بخوا هیچ خیزانک نابین بقد مالی ابو بکر نارحت بو بیل درونیا نارحت بو بیل لو روزانه کوام کی شکو بوختانکه اهین راو ابرا او نن لسدلیان قرز بو چونکه عائشه کی ابو بکر پیوتری الصدیقه بنت الصدیق واتا کی ابو بکر صدیق کتن راز گوبوا کتن هاولی نزیکی پیغمبري خوا بو صلی الله علیه و سلم عزیزان و برزان بمن دازه هاتینا کوتای امباسمان تلقی کی کا بخوای گورتان اسپیدین خاتلگف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدا كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبيد فرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. پیشوا بخاري مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة

يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتكمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوتكان من نكويت. بيشوى بخاري مسلم ان فرمودين روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوى بخاري ومسلم أنفرمودين روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بونوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان أوي بيرا قيشتن أنجامي بدن لقل جماعت أوشتان كلادسشو توابي بكن. بيشوى بخاري وبيشوى مسلم أنفر مدين جرى وتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيگيشتن أنجامي بدن أوش لدستان چو توابي بكن. بيشوى بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديك داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قوري لها مولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قوري أتشينا وخزمتي آيتكاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين إنا بوتوكيدا. طبعا خواي قوري دوای اوی باسی اوی کر که انسان هو کاری گناه انسان کان سرپیچی انسان کان و غرور انسان کان یا ایوه الانسان ما غرک بر ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك فرموی هو کارکی اونی که ایواب زان لبروی گناه کن لبروی خواه گورا کریم و خواه گورا سترتان علیتان خوش منه فرموی کلا بل تكذبون بالدين وكاركي قناهي إيوة أويا سربيتشي إيوة غروري إيوة أويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نشس فيه تاتانا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين إن بتأكيدا عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسروتان ورقيبا نافرمي معكم خواي قول نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتانا بلكو عليكم واتب بسرتان ون واتا زالن بسر تانا زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين فرموي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جهري كيتر وبرود قال فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بغيني واتا بتايبتي ايش يعني بتاجاري كراويشيا اويك حافظن بسر ايو حافظين كيريه حتى الصلاة قوري او ملايكتنا بغيني طبعا حافظين نكيريه وجمع ايشا واتا توي اي انسان اقدار با تو لجير يق رقابي يعني بلكو لجير چندين رقابيتو شوار دور الجيراو بشاوديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين أزا كانم وتمان جاري تلباس ما كل وتمان كلمة حافظ جاء لحارس زورجار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا بركاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زورجار أمقسي أكريه أي خواي قوري بوني باراست يعني زورجارش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقماوة والين خواي قوريوتا حفظ قلو باراستويتي أجزا كانم حافظ جاي لحارس حارس أو كسي اللي دروشتك أباريزي اللي دزين بونمونا يسا حرس كاتي اللي بر دم بناية كايا بو أوي كسي خراب نية تجوره بو أوي دزينك اللي بيو كسي قناتي زر اللي بناك بدا حرس أوي اللي درو أباريزي بلام حافظ أو كسي كالناو أباريزي حفظ باريز قاريتي لتيكتون لشيواندن يسا تو كاتي كشتك أكري معلبات أو تريتي يحفظ في مكان بارد. لشوينك يسار ده نافر مي حرساتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيق لشوينك يسار ده بوي تيقنا شب يقاتكاني وبوغنكا خواي قورة حافظ القرآن وإنا له لحافظ واتا أي باريزي نتحريف نك حرساتي يقرن كزنة درن وكزنة سوتيني خواي قورة حافظ النايغلي انحلافي بيبكري نك حارس بيو بوي خلق ندرن ونسوتيني كواتا حفظ باريز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتلا إخوا بريز وشكون أمين لوي أينوسن واستمو في الله كزناكا كراما واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واتريس طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواي كوريكاتي وصفي أما لكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جاري كتر بنا كيريه هنا حتى جاري تعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دعاي أفرمي كاتبين واتا هم شاو ديرنو هم أينوسنو نايلن لنبشي خو أغتشوك أمان أغر أم لايكتانا إشيان تنها نوسيني كردوا كان بوايا أغر ملائكة تنها إيش عن نوسيني كده وكان بوايا أكرا بصرايا توا أكرا لنا وبشوايا بشي من رايتيك بشوايا حليت يا أبو أنا أمان أي نوسن بلان بيش أو يبنوسن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناشي ناشي من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي أيبينن أفرمي أيزانن يعلمون أفرمي أيزانن شكا أكري كسيك شتك ببيني بلا موكاركي نزاني شتك أبيني ببرشاو توا بونمونا سايريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك أزاني دي بس نازاني شوانا أما أبيني بلام علم أوي أزاني شوان بيك أنكشاو تشيش روي داوا بوي أوان تناكر داوا كنابين وأزانن تشيشت كردوا واتا يعلمون واتا آقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن أزانن تشي دوتوا تشيت كردوا شون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي تشي بولا كردوا كانتا بوي أزانانا فرم كاتي آية ملائكت أزان نيت إنسان كان أزانن بيقمان أزانن أبي خواهي قولي بيغمري خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنة أو يهمي هبيت بيغمري فرمي ومن هم بالسيئة هم كي إكي نسي خو ملائكة نسي كواتم ملائكة آقاداري نيت إنسان كان إشن خواهي قولي واي بديه ناون كآقاداري نيت إنسان كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد بردوامي بغيني واتب بردوامي اوان ازانن اوانيا جاري بزانو جاري نيزان بلكو ببردوامي ازان كايوا خريكي تشينو تشي اكن جا خوي قال افرمي تشي كافرمي يعلمون ما تفعلون متعلقه كي محذوفه واتنوعي في الكي ديالي نكدو كخير يا شر واتهمو قسو كردار وحركات واشارات اجيني او حركي كي او اشاري كي ويل دلتاي همو امانه همو اغاداريتيو هم أزاني إتر خير بيها شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أوي أيكن أوي أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي شيء لنيوان فعل عمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قلية لنيوان فعل عمل سأخوي قال باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خواهي قولا فعال لما يريد كواتا جاوازي چيا بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكرد نوى ايوه تخطيطي ايوه زماني ايوه تا جيب جيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حر بلين اشتيكا كاريك اي كيت يكسر اي كيت بابي بالكرد نوى اي كيت خواهي قولا پيوستي بواني دانشي و بير بكاتا و پلان دابني و زماني بيويت فعال لما يريد هر شيء بيكون فيكون يبقى بيت كواتف فعل زمني تياني تخطيطي تياني بالكدنوي ناوي بالكدنوي نيا بيغمري خوشوي زفرمي نهيم لهر شيء كيليا كد مازي لي بينن هر شيء كم بيوتن ففعلوا بيكن طاو بيكن وبيوزناك كبيغمش تي بيوتي بيركموا ايا اما شلونك نا فيلي كدويتو بيك طاو كواتف فعل زماني تيانية بكردنوي تيانية وهروها عمل زياتر أو كاريه كبقصدو إرادة وإيكيت بلام فعل لواني إشارة بي لواني كلمة بي لواني حركة بي كواتا كخواي قورة أفرميف تنانت أوان فعل كشتان أزانن أو زور آسعية عمل كشتان أزانن أقر أوي كلا بريكا إيكي ببي تخطيطو ببي بلانو بير كردنو زمن ايكي يكسر ازاني نيتي تشيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصد كردوتا او اولاد تركا عمليش بزاني كتو دانشي بيركيتو تشيبك موچينك خواهي قولا افرمي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين خواهي قولا باسي چوار صفتي اما لايكتان اكا كمراقب حافظا بسر ايمو لصفات كان يان أتمنى كم حافظا وإن عليكم لحافظين شو قال شين ترى فرمي إن كل نفس لما عليها حافظ هر نفسك حافظ يكي بس رواه وتش من حافظ أو كسيك أو شتيك أيليت أو شتي أيكي أو شتي أينوسي بأمانته وكخوي أينوسي ببدأ سكاري كدوش يا واندن كواتي كم أمان حافظا خواهی گوره او ملائکتانی که مراقبن بسر انسان و کرامی کاتبن ام صفتانه یعنی که کدوکانی من تو اونوسن یکم حافظن تنها نوسینه که ساده نیا بلکو با امانته ای نوسن و نایلن یکوشو یکشتی لیه کم بیتو لیت یک بشه دوم خواهن کرمن کرامن و تا خواهن ریزوش کن و تا ای انسان تو ملائکت یک لگل آیا خواهنی ریز لای پروردگار اگر ام ملائکتا ام کائنا ام بونوارا ام ملائکا لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمی لینکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشتی تو مار اکن بوی لقیامتا کاتب پروردگانا فرمی و نخرجو له یوم القیامتی کتابا یلقاه منشورا کتابا کی بینه؟ گورو بچوک نسراوه یعنی که ای بینید گورو بچوک نسراوه نسیوه انا گورو بچوک و کلو صغیر و کبیر مستطر اوی گورو بچوک به نسراوه و صفت کتریان یعلمون ما تفعلون علمیان هیا تنها کرده و کد نابینن بلکو ازانن بچی نیتی کردوتا بچی مبستی کردوتا و هروها همو کرده و کان ازانن بخواطرو بأشكراو بنهينيو خوشو استكانم ببشتواني خواهي قورا لحلقاني ترا أشينا خزمتي آياتكاني تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دمجيك بوبانقوازي بيامي إسلامي

نابود إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان ده. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبندكاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شايتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت او خواهي قول لغناه كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست يستاش فرمون بانگي پيروزي عصر بگويري شار سليماني دورو بريد.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاسگزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغیرة بن شعبة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجامداني همو ويستيكي هيا. پروردگارا ريگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو ريگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هیچ دولمان دو بتوانه اگنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو يستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاوانی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهایی تو بدل سوزیو امکداری ده پرستین گرچی به باوران نیگرانو سغلط بن بمگو تایی ایمه. پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتي خوين لبي جرب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كري عامر رزي خوين لبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكريم

الصوفي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أو هجر رقريقني لآسي چون بهشتي جغل مردن به بشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال: ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنبري روشو ريگي خرابو نهبار. بيشا طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زاني فيري وشكاني دكرت
با چشنی فیرکردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک حمد و سنا و سفاس و ستایش هل لایقی تو ای پروردگاری مهربان ای پروردگاری مهربان اونده توت پیت خوشه اونده حمد و سنا با تو اونده خود پیت خوشه اونده سلاوت لدیداری پاچی پیغمبر نازدارک ایمه صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فرول قاري مهربان ليدا بارمو أمصلاوت ورحمة وبركة بني رب وصر آل بيتي في أغمر صوصا وصر خزانة مباركة كاني في أغمر دايك إيمان داران خوايا بني رب وصر صحابة برزكان تابعين وتابعين بوسر مفسراني قرآن بوسر خدمتكاراني محرابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر رافكاراني فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوسر سرپرشتياراني راديوي محرابي پیغمبر عليه وسلم بوسر دلو دروني براياني مندونناس لكنترول كم برنامانا بو اما تومارو صاحو پاكو چاكو امده دكن بوسر دلو دروني براي برزو خوشويس من خواه پشتواني بي لدنيا و لقيامت حاجی پشتیوانی بین سری که ام جیگو رگو مکانی دا او پی من خواه لبهشتا قصری که بیوینه بدا با خوی با باو چی با دای چی با عشرتی امش لخزمتی انابینو با دسی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسر حوزی کوسر خوارتیر او من که او رحمتو برک

فرمي سيانزا سالي ربقة رادوي أطنبيل أكم لسر رادوي محرابي في أغمرة دعوة أكم لو خوايا دعوة أكم لو خوايا تو أمسالت تو نمونت تو أو كساري كشاميانة تو يوكو أو برايانة أو خشكانة ك لما لو هميشة رادوي محرابي أكرا يا برا كبلا برا من هن أمبيلم لبازار خواجة زعمته لدوكانة كيانا يا لا عربانة كيان رادوي محرابي في غمر أنكروا خوال شفاعتي الرابري أم محرابك في غمر صدق وبيه برشت عنك خواخو تانو معلومات عن محفوظ كا أو خوش برعنك في ويستي أم رادوي في الجيبة جي خوال دنيا ولا قيامت في ويستي تان بالجيبة جي كا واني كبدنك معنو دين أو يارمتي معنى دن خوا يارمتي تان با خواي قورا همو لا يكمان موفقا بو خزمتي أم محرابة في روزة خوا همو لا يكمان مسوگر كا با خواردنوي آوي كوسر بدسي رسولي أكرم لسر حوزي كوسر يا رب العالمين ليكم عن كيتو همومان يا رب العالمين شفاي بالرحمته بفلا ونخوش كان من بنيري أو خوش كبراني كداوي دعاي خير من ليكن يا ربي خوا خير بني ترغان آني كلاش ببار خواي قول شفاي ببنيري آني لخستقاني شير پنجکان یا اوتیزم یعنی یا شکر یعنی یا زخت یعنی یا فقرات یعنی یعنی خوشی دل یعنی یعنی خوشی گلچیل یعنی هر آشقیقه یعنی هر آزاری یعنی خوابی که بخاطی نونو ناو جوانه که خود و اسم اعظمت و صفت پیروزکانت و بهوی خیری ام خیر و مندانه که خزمت به محرابی خوشویست یکن دکن که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوایا شفاین بمنی رو دفع بلا لسر امي التي كردب كي بو خاتين او جوانا كاني خو درگاي خيره كان هلا خوته لما امكرو درگاي شركاني شلا خوته خو لسر ماني داخي يا رب العالمين بك بخاتين او جوانا كانت بك بخاتي اسمي عظم وصفه تفير وزكان يا رب العالمين رحمه خيون كار وختابي كام ام كي رحمه خوشكو برا كان ما ام كي اواني خزاني ام فكري نا خو كاري ام بو اسان كي شو انا كرو شوب كرزي انا نو زين بين منال يعني خو منال يعني بيتي او من الله نشك يا تو اخويا صالح بن صالح بن لدنيا بيان روس في بين لقيامتها بيان ماجور بين لمردو كان ما خوش بي زين وكان ما سلامت كي رحم بغريبه كان ما امكي وري در ولاتن خو بيان باريزيو لهمو بلا ومصيبه ناخوشي ونخوشي اواني شو يمشو يوش خو بدور ماخا واي غير مخاتين او جوانا كاني خو عقيبت من بخير بجره خوش كبر بر زكان لنا خيد المو بيروزباي كم لا بيسراني خوشويست ايوه صاحبي ام راديون راديو هي خوتانا ايوه بايو كولكي ام راديو محرابا حمو راديو كاينتريش حمو راقانا كاينتريش خوا جزاتان باتو خوا دز بقرفاني بطالا نكن خوا حرمتان بباريزي كحرمت لمحرابا كي بيغم راك شكو براسي ريزقتن للراديو محراب وميدم هي وميدم هي ريزقتن بيلا بيغمر صلى الله عليه وسلم رئيس قتن بي لخواي صاحبي بيغمر وإيمش أو خواي أو حرمت ياوه بيغمر أو حرمت لبيغمر بقري صلى الله عليه وسلم حرمت لخوا قري أو حرمت لخوا بقري إن شاء الله لدنيا ولقيامتها خوا حرمت يا باريزي لبهشتي بان وبريدة إن شاء الله خواجه قيبو داني بيشاري خوشي السلام والرحمة إخواتان لبي في روزبائي يكم لأهلي قرمياني بالشرف أهلي قرمياني بغيرت أهلي قرمياني نانبده أهلي قرمياني بحرمت أهلي قرمياني سينباك أهلي قرمياني دلباك يخوا في روستان بي كبفضلي خوا باشان بهيمتي كومالي دلصوزو خمخوري أمرادوية بفضلي خوا دويني ما موسى سرهنگو أوبرانا توانيان رادوي أو فرعي بزمناكو بخنوه كار إن شاء الله إسا قرمياني سدبرزو حرمت دار قرداخي لاني زانايان شارزوري خاوني مفسراني قرآن شارزوري سدبرزو حرمت دار لقل توقوزي كأمشنانا ماوية كأبيبجبون بهوي أو فتنه كفتنه جران فتنان عرصي كردستاني عراق و ايران و امانا كرد خواه لفتنان بمان پارزي خواه اگر بخاطين او جوانا كاني خو كاري كان بسر بيني امان لبير بريتو يا رب العالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان لرادو محراب صلاوي خواهي قبرتان سربي سباس وستايش بخواهي پروردگار لسناز نعمتكاني وبرجة درود وصلاوات ورحمة بسرجاني روحي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لسر جانی یاورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خوشحالین که والا برنامه کی نوی پیتام گینوا لبرنامه کان تان بخچه فرموده امرو یکی کلو فرمودانی که باسی محبت و اولیاء اولیاء الله اکا خوشویستی اوانی که خوای تعالی خوشی اوین گرنگ که ایمه مسلمان بزانین او فرمودانی که باسی او کسانه اکا که خوای گور خوشی اوین یان اوان خواین خوشه بی تاوکو بزانین ایمیج لگل او جوره کورو کو ملانه بین که خوای تعالی ایمی خوش بیوی ایمش خوشه ویستی خوای تعالی بخاطر دل مانو بر رائی کور عازیب رضا و رحمتی خوای لی بی افرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی ان اوثقا عر الایمانی ان تحب فی الله وتبغض في الله بهسترينو جي متمان ترين تواوي جواني ايمانو باشي ايماني انسانك اويا واتاب بهزيو بتاويو چاكي ايمانك انسان اميا ك لبر خاطري خواي تعالى خوشو بوي واتا او كساني ك لغلطان لچوار دورتن برامبرتن لبر خوا خوشو بوين و اگر رغلبو نوی شبه بی لبرح خاطری خواهی تعالی رغلبو نوی تهبه. که همه شکل پای گرنگکانی ایمان و بیرو باوری منو توی مسلمانه که گرنگ همو من آگامان لی بی چون که براسی ایمان پیویسی با وحای که انسان سیری خوی بکا بزانی پلی ایمانه که ایل چپ لیه که آیا بز بزمان ایمان داره آیا بز ایمانه که و کبلی شکل و شیوه و هیکله یعنی ایمانه که حقیقی لناو ناخو دل یا دا کتراوه که خوشویسی لبر خاطری خوابه رغلی بونویشی لبر خاطری خوای پروردگار به ابی امامی باهیلی رضا و رحمتی خوای لبه افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقد استكمل الإيمان باسي اواكا فرمي هر كسيك لبر خاطري خوا خوشويستي هبو ولبر خاطري خوا رغليبونوي هبو ولبر خاطري خوا بخشي لبر خاطري خوا قرتي ولبخشي نكايا فرمي اما إيماني كاملة بمعنى اواكا ام إنسانا بيوي صفتي إنساني چاكو اولياء خواي هبي ابي اشتكاني يقلاب كاتو روانی که بولای پروردگار اگر کسی که مسلمانی که برام برکت خزمی که دراوسی که پیاو بیان آفرد بی او محبت و خوشویستی که بو او کسه تا اگر لبر رزامن دی خوایا او خوای تعالی لیت قبولکا اگر خوشی شناوی رقل کردوی کتی صفاتکانی ناشرین حزد لچارینی لبر خاطری خوا لبر اوی که شتانگا که تو ازانی پیچوانی شریعت اسلام و هر شتیگه که لجیانی دنیا ای بخشی به هر کسی که لبر خاطری خواه بی بخشی و بیشی گری توا لو کسی که اتو پی ببخشی لبر خواه چون که ازانی اوی که پی ادی ابینی نایده بشتی که سودی هبه با دنیا و قیامتی بلکو ایده بشتانه که پیویز ناکه پی ببخشی فرمه اما ایمانی ام جوره کسانه کامله بو چون که بدوای حقیقت ایمانکی خویا اگره بدوای اویا اگره چی خوش بوی چی لخواه و نزیکا لگل اوانه بگره و نزیک بیتا و لگل یانو پیان ببخشه بگمان بن لوی که کارو کردوی دلی انسانکان بو اوی که جوان دیار به محبتی خوای پروردگار لدلی و امکسش خوای تعالی خوشی اوی لزمرو کورو کوملو او کسانه که صالحو چاککانن اوه که انسان دور كبيتەوە لە هەموو ڕق لێبوونەوەیەک یان لە هەموو دژایەتیەکان لەبەر خااتری خوا نەبێ. یان هەموو محەبەت و خۆشەویستیەکە هەتا ئەگەر لەبەر خااتری خوا نەبێ مەیکە، چونکە گەورەترین نزیکبوونەوە ئەوەیە کە ئینسان نزیک ببێتەوە لە مسلمانێک لەبەر خااتری ڕەزامەندی خوا. وە گەورەترین ئیمان لە دڵی ئینسانە ئەوەیە کە ئیمانێکی کامل و تەواو و چاکە ئەوەیە کە ئەم ئیمانە داکوترابێت لە دڵتا، لە دەروونتا، لە ناختا، پاڵت پێوە بنێ بۆ کار و کردەوە باشەکان. یەکێک لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کە دوعایە کردەی فەرموچی لە دوعای داود پێغەمبەر علیه السلام ئەی فەرموو: اللهم ئینی ئەسئەلوکە حوبک، یعنی خوایە خۆشەویستی خۆتم پێ ببەخشە، و حب من یحبک، یعنی خۆشەویستی ئەو کەسەی کە تۆ خۆشتەوێ ئەوەم پێ ببەخشە، و حب عمل یقربنا الى حبک، خوایە کار و کردەوەیەکیشم پێ نیشان بدە و خۆشەویستی کار و کردەوەی بخەرە دڵمەوە کە نزیکم ئەکاتەوە لە محەبەت و خۆشەویستی تۆ. ئەمە دوعای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کە لە داود پێغەمبەر علیه السلام دوعاکەی وەرگرتووە، کە گەورەترین شتێکە ئینسان بیەوێ لە خوا نزیک بێتەوە ئەوێ جارێ سەیری ئیمانەکەی بکا، سەیری دڵەکەی بکا، سەیری ناخی بکا، بزانێ یەکێکە لەو کەسانی کە محەبەت و خۆشەویستی چاکانی لە دڵا یان نا. ئەگەر نوقسانیت هەیە لە مەیە ئەبێ سەیری خۆ بکەی، محەبەتی چاکانت لە دڵانە بێ دیارە خەلەلێ لە ئیمانتا هەیە. پێویستە هەموو یەکێک لە ئێمە محەبەتی ئەوە لە دڵمانابێ کە نزیک بینەوە لە خوای پەروەردگار بەو شتانەی کە خوای تەعالا پێی خۆشە کە ئێمە پێی نزیک بینەوە. بۆیە هەر کەسێک پێی خۆش بێ لە دینە خۆڵ ببێتەوە، لە دینە ڕۆ بچێ، لە دینە نزیک بێتەوە لە خوای تەعالا، بیەوێ بەو کار و کردەوانە خۆی بە دوورگرێ لە گوناه و تاوان و خراپەکان، خۆی بە دوورگرێ لە شەڕ و مشکیل و ئاژا و بابەتە دنیاییەکان، ئەبێ ئەو کارانە هەڵگرێ، ئەو کارانە بەجێبێنێ، ئەو شتانە ئەنجام بدا کە بەڕاستی لە خواوە نزیکە بێتەوە. دیشک لەو شتانە بریتێ لە خۆشەویستی کەسانی چاک، کەسانی ئینسانی باش کە خوا و دینەکەیان خۆشەوێ، چونکە ئەوەی کە دینی خوای خۆشویست بێگومان بە کەسانی چاکە. ئیمامی بوخاری لە ئەبی هوریرە و ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی: ئین الله تعالى قال، خوای تەعالا فەرمیەتی چی؟ من عادا لی ولیا فقد ئاذنته بالحرب، هەر کەسێکە ئازاری ناخو دڵ و دەرونی ولیەکی من بدا، ولی مەبەستی پێی ئەو کەسێکە لە خوا نزیکە، عابیدێکی چاک، ساڵحێکی باش، مەسلحەتی دینەکەی مەبەستە، خۆشەویستی خوا دینەکەی پێغەمبەرەکەی سەلات و سەلامی خۆیان لەسەر بێ و ئەسحاب ڕزای خۆیان لەسەر بێ، خۆشەویستی مسلمانانی لە دڵایە. ئەفەرمێ ئەم جۆرە کەسە ئەگەر کەسێک بێ ئازاری ناخی بدا، فەرمێ وەکو وایە حەربی لەگەڵ خوا کردبێ. مەبەستی خۆشەویستانی خوا ئازار مەدە، چونکە حەربەکەی لەگەڵ خوا. خۆشەویستانی خوا زیاتر لە حەدیثەکە بازەکە، ئەفەرمێ: وما تەقەرەب ئیلەی عەبدی بشەیئین أحب إلي مما افترضت عليه، بچي أمك سأبيت بندي راستقين ومحبوب إخوة، أبيت أولياء إخوة، أويك إنسان لدواي نوجا واجب كان كخوي تعالى واجبي كردو لسري نزيق بيتول بسنة كان نزيق بيتول أخوة بوشتانيك تواجب جيئك لواجبات واجبات كان يجوان ريكوبيك لكاتي خوي بە پێویستی خۆی بە هەموو ئەرکان و واجبات و سنەتەکان و جێبەجێکە. پاشانە فەرمێ: وما يزال عبدي يتقرب إلي، مادەم واجباتی جێبەجێ کرد بەردەوامە سنەتەکان جێبەجێئەکا. فەرمێ: بەردەوام بەندەکە لێم نزیکە بێتەوە بە سنەتەکان، حتى أحبه، هەتا وەکو ئەم کەسە ئەم بەندەی خوایە خوا خۆشی ئەوێ. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أجر خوي تعالى فرمي أجر من خوش ميزدم بندي خوايا أو جوشكاني أبيت جوشكيك كامي باشو چاكو جوانو پاكا بي أبيسي. وبصره الذي يبصر به او چاواني چاواني كك جوانو پاككاني بي ابيني اويك خوي تعالى داويليك ويده التي يبطش بها واو دستاني هر لخير لچاكو لباشا سرفيك شتي نابجي بيناك او حرامي بيناك ورجله التي يمشي بها او قاچاني هميشه لري خيرا صرف به ببيوي لري خيرا الرواب ري خيرا هموج يعني بيت خير وبركة خوا خوشيبه. وإن سألني لأعطينه خواي تعالى أفرمي أقر دوام ليبك أبي أبخش. ولئن استعاذني لأعيذنه أقر بنام بي بقري لشتك أو بناك إدمو بنا أقرم. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هرشتك إنسان دو دل بيتيايا يعني بلين ناخي يقلان بيتو نزاني چون بريار بدا چون بيتو چون بروا أفرمي خواي تعالى دل يقلاء أكاتو. أم جوركسا بيقومان با إنساني إيمان دار إنساني خواناز أولياء إخوا قد لمردني جنا ترسي إنساني إيمان دار أو حقيقة إيمان لدل يابي لمردنش ناترسي. يكيق لو آياتاني قرآن كباسي جوري جواني صفتي أولياء إخواءك أويك أفرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما وصفي إخوي تعالى بوصفي أولياء إخواك ضلي سلامتا زماني سلامتا لضليا شتيقنية بيبوتري الرقوشينا بيبوتري حسودي بيبوتري بسوك سير كردني خلق بيبوتري ظلم وقناه خرابة لضليا شتيقنية لزمانيا شتيقنية كبسر زمانيا بيد جويندان بي كلماتي ناشرين بي لعنت كردن بي وكوبلي مناقشي بيهودة كردن بي يان قسي بمعنى بي اشتغنية لزمانيا بيتدركا بيبوتري خلالي بي لبيرو باوركي امكسايا بلكو زماني اپاريزي دلي اپاريزي پاچي اكاتوا لهمو اوشتهني كخواي تعالى دايناو بو امبنده خويلي بپاريزي كواتا واجبي محبتي اولي اخوا اويكا مسلمان ايمان دار كا امكسا بناسي بصفاتي تايبتي خوي كا امكسا كسي كي تايبتا خواي تعالى خوشي ابي امش خوش من بي خواي تعالى بوي بيناسا كردوين لقرآن بيمانا فرمي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أفرمي بندكان إخوة أولياء إخوة أواني كنزيكا لإخوة كامانا أوانا ك لهيتشتيك ناترسن دلقران نين لسر هيتشتيك الذين آمنوا وكانوا يتقون. دو صفتي زور قوري أنتيا يكي قلوانا إيمانا دو هميان تقوى تقوى وإيمان لهر كسكا قريد رابو أو بيقومان با أو كسا أولياء إخوايو لإخواه ونزيك. لردا دينا كوتاي برنامي أمجارمان إن شاء الله لسرم حديثا زيادة دريجة دين ببابتكان من إن شاء الله خواهي قبري أرمتي من با تاوكو زيادر أولياء إخواتان بي بناسينين وهي قبري طاعة عبادتهم لأقبان قبول بك لقناها كان من خوش بي لقناهي دايكو باوك من خوش بي لقناهي مردو كان من خوش بي زندو كان من سلامت بك لبلاو مصيبتي أرزو آسمان بمان پاريزي خواهي شفاين خوش كان من بي خواهي رحم بهم لأقبان بكي دلو درون من پاك بكي تو برامبر بمسلمانان مسلمانان هر شويني كي ام جيهان دا هن پروردگار بيان پاريزا رحميان بيبكا دريو خيريان ديبكا روا خواه پاريزگار من كي خواه ارمتي من بي خواه طاعت و عبادت كان من قبول كي تا برنامه كي كو تا روجشي كب خواه قبرتان اسبيرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بو غيان دني پيامي دوائن پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوار بخويني دپاريز ري ليان تا بياني

إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر التي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن

تنهاو به هاو تاو هاولو خاونی سر جنبونو ستایشو سپاسگزاری بو اوو توانای انجامدانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانو هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوی همون یجک سلامی بدایت هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگو تایی ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدوي همون يجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جرابيانا توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هر کسیك آية الكرسي لدوائي همون يجاكو بخويني او هجر رگرگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبونو سپاسو ستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوانو گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

أي محمد هوالم بدني أيا سرنستان داول لوشتان أي كلا جاتي خدا ديان پرسنو هاناو هاواريان بودبن باشا آخر وانا تشتي چان لزويدا بدي هناو با پشانم بدن ياخد اوانا لحل صوران ياسمان كان دا هيت هاو بشيو هاو كار يچان هيا اگر دلين بالي دكوات اكتبه چي آسماني منشان بدن كپيجم قرآن بوتان هات بيد يا ديار ديشي زانستي لو روا كابيس المينيت اگر ايوار راز دكن

لكاتك دا آية آشكراو رونكاني ايما بسريان دا بخندريتوا اواني كبه باور بون بو حقو راستي كبو يان ديد دلين امت زادو يشي آشكرايا.

هر دستيك هر كسيك لا إيمان داران يا لبي برواكان بلو پاي برز يا نزميان هيا بجوري كردوا كان يان كا انجاميان داوا امش بو اوه خداي پروردگار بجوري كردوا كان يان بتواوي پاداشتان بداتوا بأوي هيد جورستميشان ليبكريت.

0: روجك ديد اواني كبه بروابون برو دو زخ دبرينو نشانيان ددريتو پيان دوتريت هرچي خوشي و شاد يكتان هبو لجياني دنياتان دا انجامتان دا بارزي خوتان راتان بوارد كوابو امرو يتر نوري اويه كسزاي خجالتي و رسوائي بدرينوا بهوي اويه كا لود برزيتان دكر لزويدا بنا حقو بهوي درچونتان لسنورو فرماني خدا
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

او رشبايا هموش تيكو هموش وينك كاول دكاد بفرماني پروردگاري يتر كسيان ديار نمان جغل مالا تصولو هولا كانيان هر آبو شيويو بو جور سزايانا تولن لقومو هوزو غلاني تاوان بارو تاوان كار دسينين لهمو كاتو شوينك دا اگر ياخي ببن.

سوين بخدا براسي اما دا صلاتو توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبا اي ومان نبخشي وا هروها هو كاري بيستنو بينينو ليقدان وشمان بيدابون مخابن هو كاركاني بيستنو بينينو ليقدان وا سودي بينا غياندن امش لبر او بو چونك ببلغو نشانا كاني خدا بيبا وربونو بر پرچان دادايوا او سزايي كقالتين بيدهات داوين جيريان بو لي درباز نبون

0: بگمان ایمه دانشتوانی شارو دیهاتکانی دورو برتان من لناو برد کاتیگ یا خیبون لبرنامه ایمه بلگو نشانه زور و زورش من خسته برچاویان بو اوی بگرن و بولای ایمانو روب کن و باور
1: فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
0: جاءو بتاني كبتمابون لخدا نزيچان بخنوو لكاتي تنگانا دا فريايان بكوون دبا فريايان بكوتنايا بلكو هر ليان ونبونو آسواريان نما آو بودروكيانو اوشبو كهليان دبست كقوايا أمبتانا بويا دفرسن تا لخدا نزيچان بكنوا فريايان بكوون

وتيان اي هوزو قلي ايما باور بكن جمان لكتبك بو كلا دواي موسان يردراوا سلمناري پيامو كتبكاني پيش خويتيو ريك لقل يانداو رين ميو هداية داد بو حقو راس الرقي راس درستيش

كوابو اي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبرانی خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مکا او روجي كا بالينيان دراوتي هر كاتيك پیش هات وادزانن تنها سات و وقتي چان لروجيك دا پیچوا اما بالينو پیامو راگان دنیا چی تواوا جاو كاتا مگر تنها تاوان بارو گناه كاران نين كتيادا چن؟

0: الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
1: اواني ببروابونو برهلستي ريبازي خدايان كرد اوانا خدا كارو كرد وكان يعني ونو پوچ كردو توا تناند تاكا كانيشيان بپاداشتا تون كما بستيان خدا نبوا

0: ايو كساني ايمانو با ورتان هناوا اگر ايو پشتيواني لا ايني خدا بكنو هولي سركوتني بدن او خداش پشتيواني لا ايو دكاتو سرتان دخاتو پاي دارو جيرتان دكات
1: والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم
0: او نشي ببروابون خجالتي وسر شوريان بوهيو كارو كردوشيان لدنيا دا بيئا كامو لقيامتي جدام ما يبوچن.

0: لهم
1: براستي اواني كباوريان هنا ووكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا خدا دان خاتب باخا كاني بهشتوا كتشندها ربار بناوي داد دروات اوانشي بيب الروابون لم دنيا يدار راد بيرنو دخون وك آجل لأين دشدا دو زخت جيو شوين يانا.

0: لزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
1: عندك لا ايمان داران دلين خوزگا سورتك درباري جنگ دجي كافران دهات خواروا كتي كاتك كا سورتك بروني دادا بزيتو باسي زنجي تيدايا او دبينيت اواني لدليان دان نخوشي باور لاوازي و دور روي هيا چاويان ابلغ دبيت سير دكن وكو كسيك لسر مرق دا بهوشي بسر دهات بيت جا باشتر وابو كجوه رايل بونايا و قصي جوانو بجيان بكردايا جا كاتك كارگيشت قايمي و جنگ برپابو اگر لگل خدا دار راز بونايا او تشاك تربو بويان
0: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم
1: ايا ايوه بتمان اگر لغزا پشت هل بكن ياخد دسلاتان كوت الدست توي اجاو فساد تاوان لزويدا بچنو هرچي پيوندي خزماتيش هيا بي بچرنو لناوي برن
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
1: او جورك سان اوانا كخدا نفريني لي كردونو كري كردونو چرائي هنا وبسر چاويان دا راست يكان نابينا
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
1: ايا او بوچي اوانا ورد بيني لقرآن دا ناكن وجوي بوناقرن يا اويا دلكان لآسي الراس لدا قفل دراوه

0: أعمالهم
1: او سوكايتي سرم مرقب بويا بسريان دادت چونك اوانا شويني اوشتانا كوتبون كقين وخشمي خدا دبزوينيت اوانا بيزار بون للرزامن دي خدا خداش كارو كردوياني پوچو بي آكام كرد

0: لكم.
1: خو اگر من ويستايا او انمان پيشان دادايد او كاتب بروالد داد ناسينوا سوين بخدا لشوازو ناو روچي قصو گفتاريان داد ديان ناسيتوا خدا خوشي آگاو زانايا بكارو کردو كانتان.
0: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم.
1: سوين بخدا اما دتان خينا برتاقي کردنوا تارا جهانی واقع دا تیکو شروع خو گرانتان درب کویتو آشکراب بید بو من بو اوش حوالی چالا چی ایو من بیت دست.

0: لكم
1: أيو كساني إيمانو باورتان هناوا جوه رايالي فرماني خداو فرماني پیغمبر بن كارو كردوا تشاكا كانتان پوچو بين رغمكن بروپا مايو خوب زلزانينو پشمان بونا ولا خيرو منت كردنو هتا دواي.

0: الله لهم
1: براستي اوانيكا بباور بونو بربستو كوسبيان دخست بردم ريبازي خدا پاشان مردن لكاتيك داك كافر بون او هر جيز خدا ليان خوش نابتو تاو پوشيان لناكات

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: أوتا إيوة بانك دكرين تا بخشين تان هبيد لپناوي خدادا كتشي هتان الرزيلو برچاو تنگا خو اوي الرزيلو برچاو تنجي هبيد او بيگمان هر رزيلي لخويدا كاتو زرر لخويدا داد چونك هر خدا خويد دولمندو بنيازا هر ايوان هجارو ندارو كم دستو بنياز جاگر ايوة پشت هلکن لم دينو برنامه يا خدا کسانی چاک تر لئیو دهینه تم میدان که به هیچ شویگ لئیو ناچنو وک ایو نابند.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيمان داران خوشويستان رايان خوشكان سلام ورحمة وبركاته.

0: برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

0: صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك لرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كرد بيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

القرآن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای تو یو بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بو منزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوتو مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کیت دمرینی. و کاتی لخوی جهل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه و
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولی دگری تو بولای خود منو نمانی و مردنو جیانی با دستی خودا لیکوایا اگر زندوی دکی تو و لم خوا خبری دکی تو اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزا خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مصام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمکی ناو ویجلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو توي أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گری د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نيشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نيجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگره بزیادی شوا که او چواروشانیش شیان بو هیا بگره بزیادی شوا که او چواروشانیش امانن سبحان الله و بحمده.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

عن أم سلمة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها صفعة بها نظرة استرقوا لها. لديك سلام ورزاي خويلي بي دقيرناو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بجارية كلمال يابو موريك رش لروي يابو قوايا بچاو زار كوتبو جا فرموي رقيي لسر بخوينن بيشو عبو خاري رحمتي خويلي بيغرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي براستي ترسناك ترين شد كده ترسم لسرتان توشتان بي هاو بشي داناني بچوكا بخوا. عرزيان كرت هاو بشي داناني بچوك چيا؟ فرموي روپا مايي كردنا يان ريايي كردن. بيشاو احمد با اسنادكي جيد رحمتي خويلي بي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واتا هركس يروجوكي لبيش بربيان ونبي ليور ناقيري. بيشاو احمد اصحاب سنن رحمتي خوين لبي جراويانتو وابن خزيمة وابن حبان تصحيحيان كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أمشي عريانا واتلم قد غكرا وبروتي برقادا برهم. فالمديك حسنو بيشوا طبراني جراويتيو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. واتا لأبو سعيد خدري ورزا ورحمتي خويلي بدجارتوا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا لخوار نوي أو ببيوا. بيشوا طبراني بإسنادك حسن جراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي ببيقو من بهوي قناه تاوان وبندل رزق روزي بيبش دبي. بيشو أحمد بإسنادك حسن جرايتيو. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من لا يدعوني أغضب عليه. البيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كده فرمي خواهي قورو بالوردقار فرميتي کس یک لیم نپاریتا و رقو قینی لیده گرم. فرموده کی صحیحه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للشهید عند الله سبع خصال یغفر له في اول دفعه من دمه و یرى مقعده من الجنه و یحلى حلة الایمان و یزوج من الحور العین و یجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. واتا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي شهيد للاين خواه وحوتشتي بوهيا هل يكم دروبي خويني درجي خواله موتا ونكاني خوش دبي جيغو خويل بهش دبيني و بخشلي باور درازين ريتوا و حورياني زور جواني لمارة دكري و رزقاري دبي لآزاري قبر و دلنياو دامزراو دبي لراشلكيني ناوغور تاجي رزلينانو وقاري لسر دكريو هر جوهريكي باشتر لدنياو اوي تيدايا و هروها تكاد كابو حفتاكس لدوستو خزمو نزيكاني. بيشو أحمد بزارو طبراني رحمتي خوين ليبي جراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق الحسن.
پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه آدمیزاد هیچ کاری کی نکرد و چاکتر بیلنویش و چاکه کرنی نیوان خلکی و روشتی جوانو پسند. پیشوا بخاری رحمتی خوایلی بیل شعب ایمانو لابو هریره و یراویتی و خوایلی رازی به.